واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطه يحب السلسه وما عنده وين يزيد. اه والزعاف ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاف؟ الزعاف ما دواه غير النشطه ودش كلش مبني على البنات والحديد.